0: Is there any room in this pocket for a little spare change?
1: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في White Horse, Yukon.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: E aqui é tudo que traz pra dentro de mim.